الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم.

وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى روح المرحوم السلطان الحاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم السلطان محمد جمال العالم وأصولهم وفروعهم.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة

عدنان بحق سيد ولد عدنان وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بروني دار السلام الحاج حسن المقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على

إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin ya rabbal alamin, ya audan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian tadi azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur. Sementara itu, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi Darah Menemar Radio Temburong, lepas pukul 3.23 minit petang, bagi Darah Tutong lepas pukul 3.24 minit petang, dan bagi daerah Abad pula lepas pukul 3.26 minit petang. Yaudah, kami Dunia Islam FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.
2: Doa selepas wuduk.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian tadi azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 6.24 minit petang, bagi daerah Tutong 6.25 minit petang, sementara bagi daerah Belait pada pukul 6.27 minit petang. Kami di Nur Islam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan untuk seketika kita ikuti doa selepas wudu.
2: Doa selepas wudu.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: لا إله إلا الله اللهم رب العالمين الله أكبر الله أكبر
1: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الوظائف وهوس الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين ونبهنا أن تغافل وشركنا في دعاء صالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا واسم الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل السكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسلك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسلك خير هذا اليوم خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اجعل أول من هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد ولك الطغيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين، ونسألك بأسمك الحسنى وصفاتك العظمى وكلمتك التامة أن تلحظ بعين إنايتك ربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية. جلالة الملك وحده الإمام المليا بدك السليم بن السلطان هجي حسن بن القيم معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هجي عمر علي سيف الدين سعد بن خليل الدين سلطان دن برتوان كرا بروني دار السلام dan kepada yang maha mulia berkeseri baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salihah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma hafazhuma fi nafsaihima wa ahlihima wa awladihima wa afadihima wa kharabatihima wa ra'idihima ajma'in ala mamarid duhur. Allahumma atil umrahuma fi sihati wa afiti wa sa'adah. Allahumma jal mulka jalalati sultani amnan wa amana wa saqa'an wa rakha'a wa hudu'an wa istiqraran ala ma tuhibhu wa tarda. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين ورعيته للبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجرى بني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء وأمن النصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم دفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام.

وارنا الباطل باطلا ورزقني اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.

0: ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة.
1: آمين.
0: أنت الحظ بعين عنايتك الربانية.
1: آمين.
0: وتحفظ بحفظك.

0: حفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سجاترة. سلام أخوة. الحمد لله bertemu anda kita di pagi ini. Hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 September 2026 Masihi. Selamat pagi, terima kasih kepada anda masih terus bersama mendengarkan Suam FM dengan salam subuh di pagi Isnin ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia berikan kesihatan, keafiatan yang berpanjang, dipermudahkan segala apa jua urusan-urusan kita, dan kita semua sentiasa di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin.
1: Zikir-zikir waktu pagi.
2: Azkarus sabah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

0: أعتاد كلماته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.